0: أشوف الزير حتى سمعتهم يا قامي ديني
1: يربطوك
0: يهدوك
1: يا ولد
0: اتصل
1: ولد اتصل.